خير شاكر ومشكور، يا خير حامد ومحمود، يا خير شاهد ومشهود، يا خير داع ومدعو، يا خير مجيب ومجاب، يا خير مؤمن.

نيض. اللهم انصر اخواننا المجاهدين في ساحات الوغى الى ارواح المؤمنين والمؤمنات رحم الله من يقرأ سورة الفاتحة تسبقها

الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله، أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله، أشهد أن عليا حجة الله صلى الله وسلامه عليه، أشهد أن عليا أمير المؤمنين وأولاده المعصومين حجج الله صلى الله عليهم. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، حي على خير العمل، حي على خير العمل. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال

الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان الرجيم فأين تذهبون إن هو

الله رب العالمين. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. اللهم بحولك وقوتك أقوم وأقعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد. الله الصمد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. كذلك الله ربنا. الله أكبر. اللهم صل وسلم وبارك وارحم على محمد وآل محمد يا خير المرغوبين. يا خير المرهوبين. يا خير المطلوبين. يا خير المسؤولين. يا خير المقصودين. يا خير المذكورين. يا خير المشكورين. يا خير المحبوبين.

المدعوين يا خير المدعوين يا خير المستأنسين سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث خلصنا من النار يا رب. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. يا لطيف ارحم عبدك الضعيف الحقير الفقير. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر.

Awe and Ziyarat for Saturday. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Bismillah kalimatul mu'tasimin wa maqalatul mutaharrizin. وأعوذ بالله تعالى من جور الجائرين وكيد الحاسدين.

وأحمده فوق حمد الحامدين. اللهم أنت الواحد بلا شريك والملك بلا تمليك، لا تضاد في حكمك ولا تنازع في ملكك. أسألك أن تصلي على محمد عبدك ورسولك.

وأن تعينني على طاعتك ولزوم عبادتك واستحقاق مثوبتك بلطف عنايتك وترحمني بصدري عن معاصيك ما أحييتني وتوفقني لما ينفعني ما أبقيتني وأن تشرح بكتابك صدري وتحط بتلاوته وزري وتمنحني السلامة في ديني ونفسي ولا توحش بي أهل أنسي وتتم إحسانك فيما بقي من عمري كما أحسنت فيما مضى من يا أرحم الراحمين. It is the day of the Holy Prophet Muhammad صلى الله عليه وآله وسلم. Ziyarat for Saturday. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أنك رسوله وأنك محمد بن عبد الله وأشهد أنك قد بلغت رسالات ربك ونصحت لأمتك وجاهدت في سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة وأديت الذي عليك من الحق وأنك قد رأفت بالمؤمنين وغلظت على الكافرين وعبدت الله مخلصا حتى أتاك اليقين فبلغ الله بك أشرف محل المكرمين الحمد لله الذي استنقذنا بك من الشرك والضلال اللهم صل على محمد وآله واجعل صلواتك وصلوات ملائكتك المقربين وأنبيائك المرسلين

ومن سبح لك يا رب العالمين من الأولين والآخرين على محمد عبدك ورسولك ونبيك وأمينك ونجيبك وحبيبك وصفيك وصفوتك وخاصتك وخالصتك وخيرتك من خلقك وأعطه الفضل والفضيلة والوسيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا يغبطه به الأولون والآخرون. اللهم إنك قلت ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. إلهي فقد أتيت نبيك مستغفرا تائبا من ذنوبي فصل على محمد وآله واغفرها لي يا سيدنا. أتوجه بك وبأهل بيتك إلى الله تعالى ربك.

فقام المصيبة بك حيث انقطع عنا الوحي وحيث فقدناك فإنا لله وإنا إليه راجعون. يا سيدنا يا رسول الله صلوات الله عليك وعلى آل بيتك الطاهرين. هذا يوم السبت وهو يومك وأنا فيه ضيفك وجارك، فأضبني وأجرني فإنك كريم تحب الضيافة ومأمور بالإجارة، فأضبني وأحسن ضيافتي وأجرنا وأحسن إجارتنا بمنزلة الله عندك وعند آل بيتك وبمنزلتهم عنده وبما استودعكم من علمه فإنه أكرم الأكرمين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.

صل على محمد وعلى محمد وعلى الفرج وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم.

0: سلام بده.
1: السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الروح التي حلت بفنائك، إليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله أجر العهد مني لزيارتك. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين.
2: يا أبا عبد الله

0: السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، إليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله أجر العهد مني لزيارتك. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين.
1: يا أبا عبد الله، إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم إلى يوم القيامة. يعني إن كارزار تمام نشدنیست، کارزار میان جبهه حسینی و جبهه یزیدی.
2: After reaching and engaging with millions of viewers around the globe and mainly Tanzania,

0: السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الروح التي حلت بفنائك، إليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. الله جعله الله أجر العهد مني لزيارتك. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين.
1: يا أبا عبد الله، إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم إلى يوم القيامة. يعني إن كارزار تمام نشدنيس، كارزار ميانه جبهه حسيني وجبهه يزيدي.

0: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله أشهد أن عليا حجة الله صلى الله عليه وآله أشهد أن عليا أمير المؤمنين وأولاده المعصومين حجج الله صلى الله عليهم حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم
1: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر
0: الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله الله أكبر الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر اللهم بحولك وقوتك أقوم وأقعد

Green. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. اللهم صل وسلم وبارك وارحم على محمد وآل محمد. اللهم إني أعوذ بك في هذا يوم الأحد وفيما بعده من الآحاد من الشرك والإلحاد، وأعوذ بك من الشك والشبهة والحرص والحسد والغضب والشهوة، برحمتك يا أرحم الراحمين. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده، سبحان ربي العظيم وبحمده، سبحان ربي العظيم وبحمده. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. الله أكبر. سبحان الله. سبحان الله. سبحان الله. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. بحول الله وقوته أقوم وأقعد.

الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله الله أكبر الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر اللهم بحولك وقوتك أقوم وأقعد

الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله الله أكبر أستغفر الله ربي وأتوب إليه الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد يا لطيف ارحم عبدك الضعيف الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله

0: شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله أكبر الله أكبر الله أكبر
1: الله أكبر الله أكبر

الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله أشهد أن عليا حجة الله صلى الله وسلم عليه أشهد أن عليا أمير المؤمنين وأولاده المعصومين حجج الله صلى الله وسلم حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده

سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله الله أكبر الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر اللهم بحولك وقوتك أقوم وأقعد بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر اللهم صل وسلم وبارك وارحم على محمد وآل محمد يا أقرب من كل قريب يا أحب من كل حبيب يا أخبر من كل خبير يا أبصر من كل بصير يا أشرف من كل شريف يا أرفع من كل رفيع يا أقوى من كل قوي يا أغنى من كل غني يا أجود من كل جواد يا أرأف من كل رؤوف سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث خلصنا من النار يا رب الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله الله أكبر الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد بحول الله وقوته أقوم وأقعد الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله الله أكبر الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر اللهم بحولك وقوتك أقوم وأقعد

الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Allahu Akbar, Astaghfirullah, Rabbi, wa atubu ilayh. Allahu Akbar. سبحان ربي الأعلى وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد يا لطيف ارحم عبدك الضعيف الحقير الفقير الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله أكبر الله أكبر الله أكبر صلى الله عليه وسلم

نحره وربقته بندامته وفسأته بحسرته فاستخذأ وتضاءل بعد نخوته وانقمع بعد

يتقعقع في الحديد قد بلغ مجهودا لا يعرف حيلة ولا يجد مهربا قد أدنف بالجراحات أو متشحطا بدمه تحت السنابك والأرجل.

وعواصف الرياح والأهوال والأمواج يتوقعون الغرق والهلاك لا يقدرون.

يعود عليه بفضل أو عبد وجيه عندك هو أوجه مني عندك وأشد عبادة لك مغلولا مقهورا قد حمل ثقلا من تعب العناء وشدة العبودية وكلفة الرق.

من فراعنة خلقك وطغاة عداتك وشر جميع خلقك برحمتك يا أرحم الراحمين، إنك على كل شيء قدير وحسبنا الله ونعم الوكيل. وصل يا رب على خيرتك من خلقك محمد.

اس پر عمل کرنے کے ہمیں توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ. ان توفیقات کے لیے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. انشاءاللہ دو تین اعلانات ہیں, نماز کے بعد میں آپ کی خدمت میں رہوں گا, آپ تشریف رکھیے گا. اللہم صلی علی سید المرسلین و شفیع المذنبین نبیا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلى امام المسلمين وقائد الغر المحجلين امير المؤمنين علي ابن ابي طالب وعلى سيده النساء العالمين وبدعه خاتم النبيين سيدتنا فاطمه بنت رسول الله وعلى الحسن المجتبى والحسين الشهيد بكربلاء سيدا شباب اهل الجنه وعلى ائمة المسلمين وقادة المؤمنين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي عليهم الصلوات والسلام. اللهم صل على مولانا صاحب الزمان صلوات الله وسلامه عليه وعلى آبائه الكرام. اللهم عجل فرجا وسهل مقرجا واجعلنا من المستشهدين بين يدي. اللهم اجعلنا ممن يذكر فتنفعه الذكرى. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. إن أحسن الحديث وأبلغ الموعظة كتاب الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. صدق الله العلي العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أنا 40 سنة بشتغل عشان أبني الدار هذه راحت. يا فلسطين يا فلسطين كلنا في دار. محمد.

0: السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الروح التي حلت بفنائك، إليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. ولا جعله الله أجر العهد مني لزيارتك. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين.
1: يا أبا عبد الله، إني سلم لمن سلمكم وحرب لمن حاربكم إلى يوم القيامة. يعني إن كارزار تمام نشدنيس، كارزار ميانه جبهه حسيني وجبهه يزيدي.

0: الله.
1: أي والله أي والله أي والله.
0: فلما أفاق قال سبحانك.
2: حسنين حسنين.
3: سبحانك
0: سبحانك. فلما

0: الله
1: ما شاء الله أيمن أحسنت أحسنت أيمن ما شاء الله
2: برافو
1: برافو برافو ما شاء الله
3: نورتنا
1: ما شاء الله
3: ما شاء الله
1: فلم
2: الله
1: الله
2: الله
1: فلم

0: سبحانك
1: الله الله
0: سبحانك
1: الله
0: سبحانك
1: الله
0: سبحانك
1: الله
2: سبحانك.

0: الله
1: كل شيء فخذها بقوة.
0: الله الله الله، احسنت احسنت حامد ما شاء الله.
1: والتفسير

0: اي والله ما شاء الله ما شاء الله
1: بقوه ايمن ايمن
2: نعم
1: اقرا بقوه بقوه اقراها
2: بقوه
1: اسمع اسمع حامد
3: وكتبنا له في الالواح من اول ايه الى فخذها بقوه
2: بقوه
3: وكتبنا له في الالواح من strongly قوي

0: سأريكم دار الفاسقين سأريكم دار الفاسقين
1: إمام يعقوب.
2: نعم نعم نعم.

اللهم انصر اخواننا المجاهدين في ساحات الوغى الى ارواح المؤمنين والمؤمنات رحم الله من يقرأ سورة الفاتحة.

الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله أشهد أن عليا حجة الله صلى الله عليه وآله أشهد أن عليا ولي الله صلى الله عليه وآله حي على الصلاة حي على الصلاة

فلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس

الناس الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله الله أكبر الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر اللهم بحولك وقوتك أقوم وأقعد بسم الله الرحمن الرحيم

إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد كذلك الله ربنا الله أكبر اللهم صل وسلم وبارك وارحم على محمد وآل محمد اللهم إني أسألك باسمك يا إلهنا يا ربنا يا سيدنا يا مولانا يا حافظنا يا ناصرنا يا دليلنا يا معيننا يا حبيبنا يا طبيبنا سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث خلصنا من النار يا رب الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله الله أكبر الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له

وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. بحول الله وقوته أقوم وأقعد.

الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله الله أكبر استغفر الله ربي وأتوب إليه الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد يا لطيف ارحم عبدك الضعيف الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله أكبر الله أكبر الله أكبر, الله أكبر.

الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله أشهد أن عليا حجة الله صلى الله عليه وآله أشهد أن عليا ولي الله صلى الله عليه وآله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم

إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله الله أكبر الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر اللهم بحولك وقوتك أقوم وأقعد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد كذلك الله ربنا الله أكبر اللهم صل وسلم وبارك وارحم على محمد وآل محمد ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت

الله لا يخلف الميعاد. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. الله أكبر. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل

0: الله أكبر
1: سبحان ربي العظيم وبحمده
0: سمع الله لمن حمده الله أكبر
1: سبحان الله سبحان الله سبحان الله
0: الله أكبر الله أكبر
1: سبحان ربي الأعلى وبحمده
0: الله أكبر اللهم بحولك وقوتك أقوم وأقعد

0: الله أكبر
1: سبحان ربي العظيم وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد
0: سمع الله لمن حمده الله أكبر
1: سبحان الله سبحان الله سبحان الله
0: الله أكبر أستغفر الله ربي وأتوب إليه الله أكبر
1: سبحان ربي الأعلى وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم إني أسألك التوبة قبل الموت والراحة عند الموت والمغفرة بعد الموت والعفو عند الحساب العفو العفو العفو
0: الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله أكبر الله أكبر الله أكبر

وحجته على عباده السلام عليك يا أمير المؤمنين أشهد أنك جاهدت في الله حق جهاده وعملت بكتابه

توبت لهم مفتحة ودعوة من ناجاك مستجابة وتوبة من أناب إليك مقبولة وعبرة من بكى من خ

0: Kanjunju mwanangu?
1: Baba.
0: Umgongo na isika wataka kwa chana kiuno yani.
1: Nini?
0: Alia magodoro na ito Arusha. Wanatangaza sana lakini hamna kitu mwanangu.
1: Hauta kwa mepigwa wewe.
0: Mepigwa?
1: Hautakiwa kulizia magodoro ya Arusha. Mwatakua kulizia magodoro ya Tanfoam kutoka Arusha.
0: Sana ayuaje?
1: Sasa kwenye ni kusanue namna mbavo utayajua magodoro original ya Tanfoam.
2: Hakikisha kuwa nailoni ya kifungashio ina neno Tanfoam Arusha. Kava ya godoro ina nembo ya Tanfoam Arusha. Sticker size ina jina la Tanfoam Arusha. Na muhuri wa moto kwenye godoro wenye nembo ya Tanfoam Arusha. Epuka udanganyifu. Tupigie kujipatia godoro lako la Tanfoam.
3: Tanfoam alinunua babu mpaka mjukuu analitumia.
4: Audhu billahi ya samiu al-alim. Min al-ain al-ghawi. Al-shaytan al-ain al-rajim. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خيرة خلق الله أجمعين وهو أفضل الأنبياء والمرسلين وهو أبو القاسم المصطفى محمد. والصلاة والسلام على أهل بيته الميامين المهديين المعصومين المقتولين الميامين المعصومين ولعنة الله أدائما على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقال الله تعالى في كتابه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فاسفحوا يسفح الله لكم وإذا قيل أنشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير أمن بالله صدق الله العلي العظيم صلوا على محمد وآل محمد The topic of tonight is the rise and fall in the eyes of God. What does it mean to rise and what does it mean to fall in the eyes of Allah subhanahu wa ta'ala? Al-Imam al-Bakr salawatullahi wa salamuhu alayhi for whom we are gathered to commemorate his istishhad and martyrdom today gives us the epitome of understanding and ma'rifat of what the rise and the fall of the human being is. And the ayah which I began with from Surah Al-Mujadila, ayah 11, sets the frame, it kind of sets the stage of what I'm going to discuss. That's why we want to begin with the ayah of Quran. Allah subhanahu wa ta'ala puts forth quite a simple common sense situation. For example, what happened just before the majlis began, the ayah spoke about, subhanallah. Allah says that if you are asked to make room in the majlis, tafassahu, or rather fasfahu. Tafassahu, if you are asked to make room, fasfahu. Make room, move over, give someone the space to sit. It seems so simple. Ayat of Quran about this? Isn't it common sense? It seems so self-indicative, isn't it? وَإِذَا قِيلَ أَنْشُزُوا فَانْشُزُوا And when you're told to get up, get up. Meaning either

أعوذ بالله السميع العليم من اللعين الغوي الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خيرة خلق الله أجمعين وهو أفضل الأنبياء والمرسلين وهو أبو القاسم المصطفى محمد. والصلاة والسلام على أهل بيته الميامين المهديين المعصومين المقتولين الميامين المعصومين ولعنة الله أدائما على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقال الله تعالى في كتابه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فاسفحوا يسفح الله لكم، وإذا قيل أنشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. أمن بالله صدق الله العلي العظيم. صلوا على محمد وآل محمد. The topic of tonight is the rise and fall in the eyes of God. What does it mean to rise, and what does it mean to fall in the eyes of Allah subhanahu wa ta'ala? Al-Imam al-Baqir salawatullahi wa salamuhu alayhi, for whom we are gathered to commemorate his istishhad and martyrdom today, gives us the epitome of understanding and ma'rifat of what the rise and the fall of the human being is. And the ayah which I began with from Surah Al-Mujadila, ayah 11, sets the frame. It kind of sets the stage of what I'm going to discuss. That's why we want to begin with the ayah of Quran. Allah subhanahu wa ta'ala puts forth quite a simple common sense situation. For example, what happened just before the majlis began, the ayah spoke about, subhanallah. Allah says that if you are asked to make room in the majlis, tafassahu, or rather fasfahu. Tafassahu, if you are asked to make room, fasfahu. Make room, move over, give someone the space to sit. It seems so simple. Ayat of Quran about